رجينا ديش فاميليا تاتك مع جدانس ويزاكن ريبا ديش كي كونسرتيزا فاميليا ريبا مليار دان سرينا انكيك في كامش اما فاميليا زخيف انديكار O Famzil Gira, então mesmo, a família Munguamba, a família Ripa e a família Tet. Ai, isso está renhido. Mas pronto. Continuemos a verificar.